من فرقة الإذاعة الليبية للملوف والموشحات الشرقية نستمع إلى نوبة ملوف. من يعشق الغزلان يخدم كما تخدم العبيد.

اطلع لهنا. اطلع لهنا. اطلع لهنا. اطلع لهنا. اطلع لهنا. اطلع لهنا. اطلع لهنا. اطلع لهنا. اطلع لهنا. اطلع لهنا. اطلع لهنا. اطلع لهنا. اطلع لهنا. اطلع لهنا. اطلع لهنا. اطلع لهنا. اطلع لهنا. اطلع لهنا. اطلع لهنا. اطلع لهنا. اطلع لهنا. اطلع لهنا. اطلع لهنا. اطلع لهنا. اطلع لهنا. اطلع لهنا. اطلع لهنا. اطلع لهنا. اطلع لهنا. اطلع لهنا. اطلع لهنا. اطلع لهنا. اطلع لهنا. اطلع لهنا. اطلع لهنا. اطلع لهنا. اطلع لهنا. اطلع لهنا. اطلع لهنا. اطلع لهنا. اطلع لهنا. اطلع لهنا.